0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحباً من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
3: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. في أثينا، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اختتم أعمال المؤتمر 13 لحزب الديمقراطية الجديدة، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية سوف تنظم في عام 2027. الطريق نحو يونان 2030 عام يمر عبر ولاية حكومية ثالثة. ميتسوتاكيس شدد على أهمية الاستقرار الاقتصادي، قائلا الاقتصاد القوي وشرط ضروري لليونان القوية، معلنا استمرار الإصلاحات ورفع الحد الأدنى للأجور مع التزام صارم بتخفيض الدين العام. وأثارت كلمة ميتسوتاكيس في ختام المؤتمر 13 لحزبه موجة من ردود الفعل الغاضبة من أحزاب المعارضة. حزب الباسوك شدد على الانتخابات وحدها يمكن أن تعطي الحل، مؤكدا أن المواطنين يجب أن يعبروا في صناديق الاقتراع عن رأيهم في 7 سنوات من حكم ميتسوتاكي. أما حزب سيريزا تحالف اليسار الجزري فاعتبر الخطاب هدفه فقط تعبئة القاعدة الحزبية قبل الانتخابات، مشير غياب شخصيات بارزة عن المؤتمر. من جهته أكد الحزب الشيوعي اليوناني أن المعركة اليومية ضد السياسة المعادية للشعب التي تنتجها الحكومة، فيما اتهم حزب الحل اليوناني رئيس الوزراء بالعجز عن استغلال صندوق التعافي ومنح رواتب عادلة، معتبرا أن طلبه ولاية ثالثة يعكس اهتمامه بالانتخابات أكثر من الأجيال القادمة. كما وصفت حركة نيكي ميتسوتاكي بأنه رئيس وزراء غير آمن يعتمد على ثنائيات زائفة للبقاء في السلطة. أعلن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء السابق عبر منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيكشف رسميا عن حزبه السياسي الجديد في 26 مايو أيار الجاري في خطوة تمثل انطلاق مساره السياسي الجديد على الساحة السياسية المركزية في البلاد. دعت اليونان الاتحاد الأوروبي للتدخل لوضع حد لما وصفته بأنشطة صيد غير قانونية تقوم بها سفن صيد تركية في بحر إيجا، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خلقا لقانون البحار وتهديدا لسيرتها البحرية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وزير الشؤون البحرية اليوناني فاسيليس كيكيلياس. يرجح محققون يونانيون قاربا مسيرا ملغوما عثر عليه على احد الشواطئ انحرف عن مساره بسبب خلل فني محال دون وصوله الى هدف محتمل. واثارت الحادثه توترا مع اوكرانيا التي نفت علاقتها، فيما تواصل السلطات اليونانيه تحليل القارب لتحديد مصدره ومهمته. أكدت إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا سب دورة منع حوادث أي حدوث عفوا أي أزمة هجرة مشابهة لأزمة عام 2015 بسبب الحرب في الشرق الأوسط. يتجدد الخلاف بين تركيا واليونان، وهذه المرة ليس على البقلاوة ولا القهوة بل على شوربة الغمة أو باليونانية الباتسا أو بالمصرية الكرشة. اليونان تقدمت رسميا بطلب يونسكو تسجيل الطبق الشعبي كجزء من تراثها الثقافي، خطوة اعتبرها الأتراك محاولة حسب رأيهم لسلب طبق له جذور عميقة بالمطبخ العثماني. حالة الطقس، يسود اليوم طقس صافي بوجه عام مع ظهور سحب عابرة خلال ساعات الظهيرة وبعد الظهر في المناطق البرية خاصة في المرتفعات الشمالية، وتهب الرياح من الجهات الشمالية وتسرعتها إلى 5 درجات على مقياس بوفور. أما درجات الحرارة فتصل في كل من أثينا وسالونيك إلى 26 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
4: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.